0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة وإملاء. لمحة عن المسرح المغربي.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ كيف دايرين؟ كل شيء على ما يرام، كل شيء بخير الحمد لله. سمعنا شوية هذا بعض الجمل. أكيد راكم سبق لكم سمعتوهم هكا ولا هكا، يعني ماشي غراب على الأسماع ديالكم. غادي نعاودهم لكم دابا، وصغيو معايا مزيان. أنا فعاركم يا الجوان، أنا مزوق فيكم يا رجال البلاد، يا الصالحين يا الأولياء يا الخلفاء الراشدين، اللهم صل عليك رسول الله اللي عودها ينجى من العين، اللهم صل عليك رسول الله اللي عاودها مشى يمسخط الوالدين. كان يا مكان، كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في قديم الزمان. أكيد كتذكرنا بشي حويجات هاد الجمال مع بعضها اللي سمعنا دابا. ويلا نمشيو نشوفوا عبد الحق ونشوفوا واش من جواب غادي يعطينا. عبد الحق السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، واهلا وسهلا استاذه.
1: سمعتي اللي سمعوا الزملاء ديالك المشاهدين ياك؟
2: ايه سمعت ديك القصيده اللي قريتي علينا استاذه.
1: فاش فكراتك هاد الجمل اللي سمعتي؟
2: هذيك القصيده استاذه فكرتني بهدا من دوك القصايد اللي كيقولوا في جامع الفنا.
1: هاد الشيء باش كتبدا الحلقه ديال جمع الفنا.
2: ايه في الحلقه جمع الفنا.

على ذكر المسرح بغيت نشير لواحد المسألة، هو أن المسرح عندنا في المغرب بدأ وبدأ من زمان، بعد في الثلاثينات كانوا الشباب ديال المدارس ديال فاس كانوا مكونين فرق مسرحية، وفي حدود سنة 1923 كانت جات واحد الفرقة مسرحية من تونس ومعهم فنانين عرب برئاسة محمد عز الدين، وكانوا زاروا المغرب، ومني كانوا وصلوا مراكش كانوا نتخلف عليهم محمد عز الدين بقى في المغرب وأسست هو هي فرقة مسرحية. إذن المسرح عندنا في المغرب راه موجود من الثلاثينات، مع كامل الأسف ما عندناش واحد التاريخ يعني محدد، ولكن اللي كنلقاو في الكتب كنلقاوها درجات لينا أن في الثلاثينات كانوا عندنا فرق مسرحية قائمة بداتها على أي عندنا هذا الفن ديال الحلقة هو فن شعبي، وعندنا فنان مغربي اللي هز هذا الفن الشعبي وحطه كيف كيقولوا حطه في الطيفور ديال الإبداع، وفعلا ابدع فيه. هو من مدينة الصويرة، بدا الاحتراف الفني بدا مع الاستقلال، فأسس المسرح العمالي، كان أسس مسرح كيعنى بالقضايا ديال العمال سنة

1956. ومن بعد داز المرحلة أخرى، بدا كينبش في التراث العربي والمغربي. ف استمد نصوص من الكتابات ديال أبو حيان التوحيدي.

0: كيف كنقولوا خرج من الدرج ديال النسيان كبار الشعراء ديالنا ديال الملحون، وحيا ليهم هذاك الخير ربي اللي كانوا منظمين لينا، منها الحراز ومنها بزاف ديال القصايد الاخرين. فعطانا فعلا مسرح كي يجمع ما بين الفرجة وما بين الاستفادة. دائما في قالب ظريف كيف ما هو الطبع ديالو. مثلا كنلقاو عندنا طالب ضيف الله، مسرحية طالب ضيف الله، مسرحية سلطان الطلبة، مسرحية مومو بوخرصة، مسرحية مولاة الفندق، مسرحية محجوبة، إيوا وبلا ما نساو مسرحية الحراز. وفي هاد الأعمال وأخرى غيرها بطبيعة الحال، ماشي كنلقاو غير مخرج، كنلقاو مؤلف وممثل ومخرج. عبد الحق واش عرفتيني على من كنهضر؟
1: تبسينا على واحد الفنان كبير،
0: هو من مدينة الصويرة.
1: زاد في مدينة الصويرة؟
0: إيه. ولا قلعتك شكون؟
1: ماشي طيب صديقي.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: ولي.
0: وشكون غيره؟
1: الله يبارك فيه.
0: هو الطيب الصديقي.
1: بارك الله فيك.
0: إلا كانوا في مصر كيحتفلوا أو لا كيحتفيوا بالعبد المنعم مدبولي الله يرحمه، وكيقولوا بأنه عنده مدرسة فنية خاصة به، يعني أو لك تقدم نمط فني معين كيعيطوا لهما يا المدبوليزم. فتا حنايا هذاك الفن الاحتفالي التراثي ديال طيب صديقي راه كيشكل مدرسة فنية في حد ذاتها، ورفع التراث ديالنا الشعبي المصف ديال العالمية. عبد الحق، مستعد انك تكتب شي حويجات نمليهم عليك بخصوص طيب صديقي؟
1: مستعد بكل استعداد.
0: يلا
1: بسم الله. نعم.
0: الطيب الصديقي
1: الصديقي
0: الصديقي
1: الصديقي
0: نبشة
1: نبشة نعم
0: في التراث
1: في
0: التراث
1: التراثي في نعم
0: المغربي
1: المغربي
0: وأسس وأسس
1: وأسس
0: بذلك بذلك
1: بك
0: المسرح المسرح المسرح
1: المسرح
0: الاحتفالي
1: الاحتفالي
0: النقطة. عبد الحق،
1: حاضر أستاذة.
0: مني كنقولوا الأزلية،
1: نعم،
0: مني كنقولوا أنا وشامة،
1: إيه،
0: مني كنقولوا العنطرية،
1: نعم أستاذة،
0: هاد العناوين هادي فاش كتفكرك؟

0: تفكرني في دوك السهرات ديال اللي كيديروا مره مره فيكم فيهم هاد المسرحيات بحال هكذا ماشي هكذاك استاذ؟
1: انا كيفكروني بحاجه اخرى.
0: ايوا في دين الله يفيدك.
1: كيفكروني في الوقيته ديال الغدا وانا صغيره، تربينا كبرنا مع واحد الصوت من خلال الاذاعه، لان ديك الساعه التلفزيون ما كانش كيكون خدام ما بين 12 وجوج. التلفزيون ما كان كيخدم حتى من ورا 6. فكنا في الوقيته ديال الغدا كنكونوا كنتغداو ما بين الوحده والزوج وقبل الحصه ديال الطرب الاندلسي. كنكونوا كنسمعوا حلقات ديال هاد الحكايات هادو ديال الازليه وسيف ديازان وقمريه وعاقصه
0: معقوله
1: والابطال الاخرين ديال هاد الحكايه هادي والعنطريه وعبله ومن غيرهم وانا وشامه كنا كنسمعهم بالصوت ديال سيدي محمد حسن الجندي. شكون منا اللي ما خلى هذا الصوت يحلم وتخيل راسو راه بطل في وسط هذيك الحكايه؟ وبغيتي تعرف شي حاجه على السي حسن الجندي، على السي محمد حسن الجندي؟
0: شفتي نفس هذا ما نساو شي خيرك.
1: السي محمد حسن الجندي
0: نعم
1: هو من ولاد مدينه مراكش.
0: ياه.
1: تحديدا الحومه ديال الماتين.
0: واه.
1: مؤلف اذاعي.
0: نعم.
1: مسرحي.
0: نعم.
1: وتلفزيوني.
0: هذاك.
1: عطاه ربي صوت شجي من غير تمكنه من اللغه العربيه.
0: هذاك.
1: وهذاك الصوت ديالو الجميل خلى المغاربه كلهم كيتلفوا كيف كيقولوا كيدوروا بالراديو.
0: نعم.
1: باش يسمعوا المسلسلات ديالو.
0: ايه.
1: هاد الصوت ديالو فقط راه ماشي جلب غير المغاربه.
0: نعم.
1: راه جلب حتى المستمعين العرب
0: كلشي.
1: وما نساوش انه كان كيقوم بواحد البرنامج سميتو كشكول المغرب باذاعه البي بي سي في السبعينات.
0: yeah.
1: عندهم طبيعه الحال مسرحيات كثيره.
0: نعم. Yeah.
1: واستعراضيه.
0: yeah.
1: يعني ملحمات.
0: نعم.
1: Yeah. كيتكلموا على التاريخ ديال المغرب.
0: yeah.
1: ولكن في قالب فني غنائي فولكلوري كيجمع ما بين الفرجه وما بين المتعة.
0: نعم.
1: وما بين التاريخ، لأنه كيعطينا محطة من التاريخ ديالنا المغربي.
0: تبارك.
1: أكيد راك شفتي ملحمات العهد.
0: إيه شكون اللي ما شافهاش أستاذ؟
1: أيوا مشهورة. من التأليف ديال سيدي محمد حسن الجندي.
0: إيه.
1: كان هو المخرج ديالها.
0: تبارك الله.
1: والتمكن ديال محمد حسن الجندي من اللغة العربية خلاه يكون السفير ديال الممثلين المغاربه في العالم العربي بامتياز. ما نساوش الدور ديالو في المسلسل ديال العربي الخنساء، ملي كان مثل الدور ديال الاخ ديال الخنساء صخر. وما نساوش الدور ديالو في طبول النار لسهيل بالبركه. وما نساوش الدور ديالو في القادسية، المسلسل الفيلم الكبير اللي خلاه يسرق الأضواء من البطل ديال الفيلم عزة العليلي، حيث هو قام محمد حسن الجندي بالدور ديال روستوم القائد ديال جيش الفرس. وما نساوش الدور ديالو في الفيلم ديال العقاد الرسالة. وما نساوش الدور ديالو في الفيلم ديال بامو لدريس المريني.

0: هذا كان سيدي محمد حسن الجندي الى راقك هذا الشيء اللي قلت عبد الحق، غادي تاخذ صفحه وقلم ديالك وحاول تكتب شنو غادي نملي عليك. اكتب كان
1: محمد
0: حسن الجندي
1: حسن الجندي
0: سفيرة الممثلين المغاربة بامتياز
1: نعم.
0: واستطاع
1: نعم
0: بصوته الشجي
1: نعم
0: أن يجعل واستطاع بصوته الشجي
1: نعم
0: أن يجعل
1: نعم
0: المغاربة
1: نعم
0: يلتفون
1: نعم
0: حول المذياع
1: نعم
0: لتتبع مسلسلاته لسنوات طويلة. عبد الحق نسى النقطة ديال الجيم في الإملاء، نسى الجندي نسى لها نقطة، نسى الميم الثانية قلنا الممثلين صوته أو لا بصوته هو نسى أو لا ماشي نسى، زاد جوج نقطات فوق الهاء، مسلسلاته زاد جوج نقطات فوق الهاء. كملتي عبد الحق؟
1: نعم أستاذة.
0: نقطة نهاية.
1: شكرا.
0: قبل ما ندوزو نتعرفوا على شخصية أخرى من رواد ديال المسرح المغربي،
1: نعم،
0: بغيت نضيف غير هاد المعلومة هادي، ولكن قبل ما نضيف المعلومة غادي نسول عبد الحق أولا.
1: شكرا.
0: عبد الحق، منين تسمع جمع الفنا بباريس اش غيجي لك البالك؟
1: شي حاجة عجيبة غريبة.
0: هز جمع الفنا وحطو في باريس، ياك؟ فراسك أن سيدي محمد حسن الجندي قد يهز جمع الفنا ويحطو في باريس؟
1: وهادي حاجة زعما كيصورهاش العقل.
0: في أواخر التسعينات،
1: نعم،
0: 98 99،
1: أييه،
0: سيدي محمد حسن الجندي دار عرض متميز في معهد العالم العربي بباريس، ونقل قدر ينقل

0: هذيك جمع الفناء بالحلقة ديالها بكل ما عطى ليها ربي بشكل مسخر ويديروا في عروض رائعة نالت إعجاب الفرنسيين والزوار دي مدينة باريس قبل ديال قبل إعجاب العرب فين قلنا في معهد العالم العربي بباريس وهذا الشيء كان في نهاية التسعينات. دابا غادي ندوزو من عند هاد المسرحيين واللي هما مسرحيين ومؤلفين وممثلين ومخرجين ولكن كيديروا المسرح اللي كيكون ديال المجموعه ندوزو نتعرفوا على مسرحي اخر كينعيطوا له في المغرب رائد المسرح الفردي. اش فهمتي من رائد المسرح الفردي؟
1: رائد
0: المسرح الفردي
1: فضي. رائد هي شجاع لا
0: هو هذاك الانسان اللي كيقود الحاجه كيقود الحاجه بوحده
1: المسرح
0: وكيكون سابق للقدام المسرح الفردي
1: زعما بحال المفرد
0: يعني المسرح اللي كيكون كيديرو شخص واحد
1: بحال
0: هذاك المسرح ملي كان ديال اليونان زمان لان كيبقى المسرح اصله يوناني اغريقي كيف كنقولوا عبد الحق قلنا بان رائد المسرح الفردي هو يعني هذاك الانسان اللي سبق لهذاك النوع من المسرح انت عمرك سبق لك مشيتي اكيد غتكون شفتي مسرحيات مغربيه
1: ايوا بزاف وسد
0: عمرك شفتي ديك المسرحيه اللي كيكون فيها فرد واحد
1: فرد واحد كيتكلم غير بوحدو
0: عمرك سبق لك شفتيها
1: شفتها
0: عندنا فنان هو الرائد ديال هذا الفن في المغرب هو السباق ليه نقدروا نقولوا هو مولاه جات لك سميتو البال
1: لا بصراحة ما جاتنيش
0: سميتو على سميتك
1: سي عبد الحق الزروالي
0: سي عبد الحق الزروالي هو رائد المسرح الفردي بالمغرب
1: تبارك الله عليكم
0: والمسرح الفردي راه هو من أصعب أنواع المسرح تقدر تقول لي علاش عبد الحق؟
1: ايوا في دينا مسلمة بغيتني نعرف علاش
0: لأن المسرحية عادة أو المسرح بصفة عامة كيعتمد على شحال من شخص وعلى حوار وحركة وما بين الناس هذا كيكون كي كنقولوا حنا الشغل كله على الكتف ديال شخص واحد خصو يتكلم ويجاوب ويعلق ويتحرك ويدير كل شيء بوحده ما عندوش كي كنقولوا ما بين الصوت والصوت راحة كيكون كيقوم ممثل واحد بالمسرحية كلها مني كتبدأ حتى كتكمل وهكا حتى المتفرج كيكون باله كله مع هذاك الشخص ماشي كيكون باله شوية مع هذا الممثل وباله مع الممثلة الأخرى وباله مع الممثل الأخر اللي لهيها اش كيقول ولا كيدير كيكون كله البال ديال المتفرجين غير على هذاك الشخص بوحده علاش لان كيكون غايبين الممثلين الاخرين ما كيكونوش حاضرين وكيكون حتى الديكور احيانا ما كاينش اولا كيكون بسيط بزاف وهنا كيبقى المتفرج بالذهن ديالو بالخيال ديالو منصب فقط على هذاك الممثل والمسرح الفردي اللي كنعرفوا ان الاصل ديالو اغريقي كي قلنا يوناني فهو مستمد من الحلقه ديالنا عندنا هنا مستمد من الحلقه ديالنا لان الحلقه هي كتعتمد على مشخص واحد يعني على انسان واحد اللي كيكون قايم بالحلقه كلها كيكون الى اقتضى الحال يغني الا اقتضى الحال يرقص، الا اقتضى الحال يبقى يحكي ويعاود ويدير الحوار، يسول ويجاوب راسو ولا يعلق على راسو. لكن الاختلاف كيبقى ما بين الحلقه وما بين المصرف المسرح الفردي في المواضيع. فالحلقه كتكون دائما مغلفه بقلب فكاهي وفيها شويه ديال التسليه وفيها، ولكن المسرح الفردي مسرح جاد وكيناقش وكيطرح مواضيع كتكون حساسه ومواضيع كتكون فعلا كتمس الواقع او لا كتخاطب الفكر ديال الانسان، وكيعتمد ايضا على الرمزيه، كيعتمد على الرمزيه. فمثلا ما كيعطيكش الخطاب المباشر، ما كيعطيكش الكلمه فقط راه هي هذيك انت خدها وصلت على النبي، خصك انت تشوف هذيك الكلمه اش من وراها، شحال من معنى ومن معنى. وعبد الحق الزروالي استطاع رغم الصعوبه ديال هذا الفن ومع كامل الاسف عندنا في المغرب ما على هذا الفن ما كاينش اقبال شعبي كبير،
1: لا
0: فكيبقى اقبال كاين ديال النخبه
1: معقوله،
0: ماشي كلشي كيقدر يستوعب
1: لا
0: النص.
1: نعم،
0: ولكن مع ذلك استطاع عبد الحق الزروالي بالاصرار ديالو انه يبقى كيمارس هذا النوع من الفرجه وهذا النوع من الفن لمده لما يزيد على 40 سنه. وما ننساوش انه هاد العروض ديالو راه كيقدمها في الاندلس، كيقدمها في جنوب اسبانيا، كيقدمها في باريس، كيقدمها في الشرق العربي، كيقدمها في مختلف بقاع العالم اللي كيتذوقوا هاد النوع من الفن. ومن اخر المسرحيات اللي دار عبد الحق الزروالي كانت منها النفاري اللي دارها في 2003، وكانت المسرحيه الاخيره هي نشوه البوح. ام طبيعه الحال ما نساوش انه عنده مسلسلات ديالو قام بتاليفها ومثل فيها وفي التلفزيون المغربي وبرامج ديالو حتى اذاعيه. ايه هذا كان سيدي عبد الحق الزروالي. عبد الحق موجود انك تكتب شويه على عبد الحق الزروالي؟
1: لازم استاذ.
0: يلا تفضل.
1: تفضل بكم استاذ.
0: غادي تكتب؟
1: نعم.
0: يعتبر
1: نعم
0: عبد الحق الزروالي
1: الحق الزروالي
0: من رواد المسرح الفردي، من رواد المسرح
1: الفردي
0: بالمغرب. نقطة.
1: نعم.
0: غادي ترجع للسطر.
1: نعم.
0: وغادي تكتب وقد استطاع
1: نعم
0: رغم صعوبتي رغم صعوبتي هذا النوع هذا النوع من الفن أن يستمر طيلة أن يستمر طيلة 40 سنة 40 سنة

0: محافظاً. محافظاً. محافظاً
1: نعم.
0: على نجاحه. على نجاحه.
1: نعم.
0: نقطة نهاية عبد الحق.
1: شكرا استاذ.
0: عبد الحق شتك ما سولتينيش عبد الحق الزروالي منين مدينة؟ سيدي محمد الجندي قلنا من فاس، قلنا من مراكش.
1: مراكش.
0: طيب صديقي؟
1: قلنا من الصويرة.
0: من الصويرة.
1: نعم.
0: إيوا عبد الحق الزروالي.
1: عبد الحق الزروالي يعني كنت مشي مدينة من ذوك المدن.
0: من مدينة مولاي إدريس.
1: من مدينة مولاي إدريس معناها فاس.
0: مدينة فاس.
1: نعم.
0: مدينة فاس. ودابا راك نسيتيني باننا نصحوا التمارين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. خليت لك انك تقولوا لينا.
1: نعم.
0: الشريف الادريسي منين مدينه.
1: نعم.
0: او بن بطوطه حتى هويا وتكتبوا الاسم ديال هذاك البطل اللي فتح الاندلس. شكون اللي فتح الاندلس؟
1: اللي فتح الاندلس طارق بن زياد.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: نعم سيدي.
0: اعزائي انتم حاولوا تصحوا التمرين ديالكم. اش اخر كان السؤال ديال الشريف الادريسي من مدينه؟
1: الشريف الادريسي ولد الشريف الادريسي من مدينه الصويره.
0: الشريف الإدريسي من مدينة سبتة.
1: مدينة سبتة؟ لا سيدة.
0: الشريف الإدريسي من مدينة سبتة. ديك الساعة ما كانت الصويرة أساسا.
1: هاي واش مدينة سبتة.
0: من مدينة سبتة.
1: نعم.
0: وكان عندنا بن بطوطة منين مدينة؟
1: من مدينة طنجة.
0: من مدينة طنجة.
1: اسمحي لي نكتب.
0: يلا صحة.
1: الشريف الإدريسي من مدينة نكتب كلاش شي
0: اللي مدينة سبتة.
1: مدينة سبتة.
0: اللي جات ما بين طنجة وما بين تطوان.
1: نعم سبتة. سبتة.
0: سبتة من مدينة سبتة.
1: سبتة.
0: بالتاء. بالتاء مربوطة في النهاية.
1: نعم. شكرا أستاذة.
0: العفو. العفو عبد الحق. شكرا لك. أعزائي هكا كنكونوا كملنا الحلقة ديال اليوم وكملنا هاد اللقاءات ديالنا اللي بديناهم بشوق وغادي نختموهم ان شاء الله كيف كيقولوا بمحبه. محبه كي كيقولوا ما بيناتنا ان شاء الله تكون دايمه وما بينكم وما بين ناسكم وما بينكم وما بين القلم وما بين الأوراق سواء كانت مكتوبة أو لنتم إن شاء الله اللي غادي تكتبوها. وما تنساوش أن الدين ديالنا الإسلامي أول كلمة جا بها أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. فخصنا نقرأ. ما بقى لي دابا إلا أنني نودعكم. نتلقاو إلى بغى الله إن شاء الله في مناسبة سعيدة. الله يجعل وقتكم كلها لحظات سعيدة. إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية، دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية، ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص، أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج، إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.